0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قراءة شعرية وتطبيقات. مدينة شفشاون.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كيف حالكم؟ كل شيء في أمان الله؟ موجودين لدرس آخر جديد؟ ما عندي ما نتسالكم، ولكن كيف العادة قبل ما نبدأ الدرس ديالنا أشنو كنديرو؟ كنصحو التمارين ديال الدرس الفايت. التمارين أشنو كانوا؟ أش طلبت منكم ديرو؟ كانوا عندكم مجموعة ديال الضمائر المتصلة، ضمائر الملكية اللي كترجع زعما ديك الحاجة راها ديالنا وخرجناها من هذيك المنظومة الشعرية، عقلتو؟ فكان عندنا الكاف ديال المخاطب، وقلت لكم ديروها مؤنثة أو لا مذكرة، كي ولا كا، المهم أنكم تربطوها بكلمة من اختياركم. أو الضمير الآخر ديال المتكلم، دي زعما راه الحاجة ديالي أنا، ديك ليا اللي كتجي في آخر الكلمة. ثم طلبت منكم الضمير ديال الغائب، الجمع، يعني جماعة ديال الرجال جمع المذكر هم، ولا جمع ديال المؤنث هن. يبا لجات على خاطركم نمشيو نشوفوا الزميل ديالكم كيف العادة عبد الحق اشنو كتب واشنو دار، ولا عنده شي اخطاء انصحوهم معاه ما فيها بس، ياكم؟ ويلاه معايا. كيف الحال؟ كيف داير؟
2: الله يطول عمرك، ساعة سعيدة.
1: بارك الله فيك.
2: الله يسلمك.
1: التمارين ديالك موجودين؟
2: كل شيء في أمان الله وحفظه.
1: الضمائر ديال الملكية اللي عطيتكم أشنو هما يا أشنو كانوا؟ تقدر تذكر بهم الزملاء ديالك المشاهدين؟
2: نعم، عطيتيني السادة حرف الكا. وعطيتيني كي. ويا.

0: أوهم أوهن.
1: ما عندي ما نتسالك.
0: شكرا سيدة.
1: يلا دابا غادي تقول لينا كلمة بكلمة كيف كتبتيها، واخا ياك ربطيهم بكلمات.
0: نعم أستاذة.
1: يلا قول لي الكلمة الأولى اللي خص كنقص منها غادي يكون شنو قلنا؟ الحرف ديال الضمير ديال الملكية، الكاف ديال المخاطب، يعني شي حاجة اللي تاعت شي راجل.
0: نعم.
1: أشنو كتبتي؟
0: أستاذة في الأول كتبت ديك اللي معروفة كيقول لك احفظ لسانك، جاتني ساهلة. احفظ لسانك وكتبت احفظ لسانك.
1: احفظ لسانك
0: هي هذيك أستاذة؟
1: وانت لقيتي جمله، انا كنطلبت منكم غير كلمات، ما عندي ما نتسالك.
0: شكرا
1: تبارك الله عليك.
0: نعم.
1: اذا شوف معايا هكا، واش هكا كتبتيها؟
0: نعم استاذ.
1: اح فظ لسانك، يعني احفظ لسانك.
0: نعم استاذ.
1: وهنا غادي خصها واحد العلامه ديال التعجب، لانها صيغه ديال الامر، لانك كتامر هذاك الانسان باش يحفظ اللسان ديالو. هكا كتبتي كيف كتشوفها قدامي؟ بالضاء ديال اللي كتشبه الطاء والنقطه فوق منها.
0: خاصني داك يحفظ بالضاء ياك، ماشي بالضاد.
1: ماشي بالضاد. بالضاء.
0: شتي كيفاش كتبيها انت يا سيده؟ اسمحي لي غنصحها.
1: يلا تفضل.
0: يعني عندي هذيك الشريطه حتى هي يحفظ،
1: والضاد غيخص تحيد الضاء هذه، ما كتاخذش ديك الرجيله تحت السطر.
0: ما كتاخذش. نعم سيده، كتبقى مقاده.
1: اييه كتبقى غاديه فوق السطر.
0: صافي انا صلحتها.
1: اها
0: ليس
1: ناكا. يلا
0: انا شكلها واش بقى عقلي على
1: مزيان.
0: احفظ
1: لسانك.
0: نك.
1: ما عندي ما نتسالك.
0: شكرا استاذ.
1: الكلمة الثانية شنو لقيتي؟
0: الكلمة التالية استاذة أنا كتبت زرت مدينتك.
1: أنا طلبت أن الضمير هذا ديال الملكية يكون مؤنث، يعني بحال كتهضر مع امرأة.
0: أي مدينة مدينتك.
1: مدينتك.
0: مدينتك.
1: شوف معايا واش هكا درتيها.
0: حاضر سيدة.
1: زرت مدينة تاكي، يعني زرت المدينة ديالك، وانا كنهضر هنا مع امراه ولا مع بنيه.
0: نعم.
1: مدينتك من طبيعة الحال الكاف دائما ديال نهاية الكلمة دايرة كيف اللام فوق السطر، وفي وسط منها هذيك الهمزه. هكا كتبتيها عبد الحق؟
0: صافي بقات لي غير التشكيله، غنشكلها تسمحي.
1: يلا
0: زرت مدينتك.
1: زرت مدينتك. ما عندي ما نتسالك. شنو هي الكلمه الاخرى اللي لقيتي؟
0: الكلمه الاخرى انا كتبت كتبت درسي.
1: كتبت درسي.
0: درسي.
1: ما عندي ما نتسالك. كتبتي الدرس ديالك.
0: نعم.
1: شوف واش هكا درتي ليها. كاف فوق منها فتحه.
0: نعم.
1: التا فوق منها فتحه حتى هي. الباء.
0: نعم.
1: فوق منها سكون.
0: نعم.
1: كتبت.
0: نعم.
1: هنايا انا غلطت ودرت هاد النقطه، ما خصهاش تكون. كتبت درسي، كتبت الدرس ديالي. نعم. ما عندي ما نتسالك عبد الحق.
0: غنشكلها ثاني بحالكم سيده.
1: يلا تفضل.
0: شكرا. كتبتو درسي. شكرا سيده.
1: شوف واش كتبتو درتي هكا درتي ليها.
0: نعم.
1: وما عندي ما نتسالك، انا طلبت منك انك تكتبوا كلمات، انكم تكتبوا كلمات، انت كتبتي لي جمل، هذا شيء جميل. الكاف كتجي ديال اول كلمه فوق منها فتحه، التا فوق منها فتحه، الباء فوق منها سكون، والتا معها ضمه. كتبت درسي، يعني كتبت الدرس ديالي. عبد الحق هكا كتبتيها.

0: هيك
1: صافي استاذ مريم فعلا شيء.
0: يا تبارك الله عليك،
1: شكرا سنه.
0: اشنو هو الضمير الملكيه الاخر اللي طلبت منكم ديروه في كلمه؟
1: هو هم.
0: هم
1: نعم.
0: اشنو لقيتي فيهم؟
1: جاتني كلمه سهله زدت غير دا وكلمه هذيك هم هي هذيك وتخرجوا بحال قلتي خرجوا من دارهم.
0: خرجوا من داري.
1: خرجوا من دار.

0: من دارهم خرجوا من دارهم. هكا درتي لها عبد الحق.
1: صافي صافي بقى غنشكل. الله يبارك فيك.
0: يلا تفضل.
1: شكرا. خرجوا من دارهم. شكرا استاذه.
0: كملتي؟
1: صافي هي لي استاذه.
0: دابا ما غنقولكش شنو هي الكلمه الاخرى، غنقول لك شنو هي الجمله الاخرى اللي درتي.
1: شكرا.
0: اشنو هي؟
1: ملي كتجيني ساهله كنتي هي هذيك.
0: ما عندك، ما عندي ما نتسالك.
1: كتبتي استاذه البنات
0: هي
1: رجعنا من مدرستهن.
0: ما عندي ما نتسالك. شوف واش هكا كتبتيها.
1: حاضر.
0: البنات رجعنا من مدرستهن. والهام طبيعة الحال هذيك اللي كتجي النص ديالها الفوق والنص لتحت ديال السطر، لانها الهاء ديال وسط الكلمه. هكا كتبتي عبد الحق الجمله ديالك.
1: هذا سنصلح ندير درتي مدرستهن، نصلح ندير مدرستهن.
0: مدرستهن لان كاينه من حرف جر.
1: شكرا. البنات رجعنا من مدرستهن. شكرا استاذه.
0: العفو.
1: الله يبارك فيكم استاذه.
0: شفشاون الخضراء أرض العطر والأنغام، قيثار السواقي والحمام، عش البلابل معبد الشعراء، موجات الظلال الخضر في صيف السأم، أسطورة الألوان، معجزة الرؤى والفن، فجر في متاهات الظلام. أعزائي، هاد المنظومة الجميلة اللي سمعتو على مدينة شفشاون أو لا مدينة شاون هي من نظم الشاعر الكبير ولد هاد المدينة سيدي عبد الكريم الطبال، وعنده الحق يفخر بالمدينة ديالو ويكتب هاد الشي، هاد التحفة هادي اللي سمعتو. وماشي غير بوحدو، راه كيكتب من شاون. راه عندنا تا الشاعر بن ميمون وأسماء أخرى كتيرة وفي العالم معروفة. على أين؟ واش عرفتوا بعدا هاد الشاونة شنو كتعني؟ حنا كاين اللي كيعيط لها شف شاون، يعني شوف الشاون. وكاين عاود واحد الشرح اخر لهاد الاسم كيعني بها، كيعني زعما بالامازيغية القديمة قرون الجبل، القرون ديالاش ديال الجبل. ايوا اعزائي، مدينه شفشاون راه مدينه قديمه، يعني كانت دائما منطقه ديالها منطقه مسكونه بالناس، وعرفت المرور ديال موسى بن نصير هذا الفاتح العربي الكبير اللي كان مع اللي كان بعث القائد طارق بن زياد ديالنا المغربي فتح الاندلس. وبزوج بهم لا موسى بن نصير ولا طريق بن زياد راهما كان باقيين كاينين جوامع كيحملوا الاسم الاسماء ديالهم في المنطقه ديال شاون.

ولكن مدينة تشاون كمدينة تأسست سنة 1471 ميلادية. عرفتوا على يد من؟ على يد مولاي علي بن راشد. هاد الشريف هذا أسس هاد المدينة ودار فيها قصبة فيها عشرة ديال الأبراج. علاش؟ باش يتصدى الزحف البرتغالي والغزوات البرتغالية. وهاد المسيرة ديالو هادي ديالة الجهاد كملاتها شكون؟ كملاتها بنته السيدة الحرة أم طبيعة الحال. هاد السيدة الحرة راه حتى هي كتمثل لينا وجه من الوجوه النسائية اللي كتفتخر بها الذاكرة المغربية، سواء يعني بالجهاد اللي كانت كتقوم به أو في التسيير ديالها، التسيير ديالها الجيش المغربي أنا داك اللي كان في ديك المنطقة. إذن سيدة اللي كانت أفنت حياتها في الدفاع على الحدود الوطنية ديالنا، وحنا رحنا كنتكلموا على واحد ستة ديال القرون تقريبا فاتت. شفشاون بها مآثير كثيرة، ولكن أنا شخصيا اللي كي يشدني بزاف هي هذيك الصومعة، الصمعة ديال المسجد الأعظم، حيت فيها 8 ديال الأضلاع ماشي غير 4 كيف عندنا في باقي الصمعات ديالنا في المساجد ديالنا المغربية. مدينة شفشاون فيها حويجة أخرى مشهورة بها هو راس الماء. هذاك راس الماء راه لحد الساعة باقي هو المزود الوحيد للمدينة بالماء الصالح للشرب وحتى للسقي ديال الزراعة اللي محيطة بالمدينة. وكان زارو الملك مولاي الحسن الأول، وكاين واحد الحجر هناك لكي يجسد هذا التاريخ هذا ديال الزيارة الشريفة ديال مولاي الحسن الأول المنطقة والوقوف ديالو باش براس الماء. أعزائي دابا شنو قلت لكم؟ آخر كلمة قلت لكم شنو هي؟ قلت لكم راس الماء. هاد الراس ديالاش؟ واش راس ديال الزيت؟ راس ديال الحليب؟ رأس الماء. شوفوا معايا نكتبها لكم وشوفوا قولوا لي واش كتفكركم بشي حاجة من ديك الشيء اللي قرينا في الدروس اللي فاتت.

الراس الماء هذه بالدارجة، ولكن بالفصحى هكا خصو يكون رأسه المائي. رأس الماء، الرأس ديال الماء، الرأس بوحدها إلا كانت ما عرفناها الرأس ديالاش، الرأس ديال شي حاجة أخرى، ولا الرأس ديال بنادم، ولا الرأس ديالاش. ولكن منين زدنا أضفنا ليه الماء ولينا فهمنا. إذن هذا الدرس هذا باش كيفكركم، ما عندي ما نسالكم الدرس ديال الإضافة، عقلتوا عليه؟ قلنا أننا كنضيفو كلمة وكتكون عندها الألف واللام وغير كسرة واحدة، وكنضيفوها الكلمة الأولى باش كتعطينا معنى، عقلتوا؟ والكلمة الأولى قلنا كتكون نكرة ماشي معرفة. إيوا دابا عطيوني عاود خاطركم ونقراو مع بعضنا هاد المنظومة الشعرية، هاد القصيدة الرائعة ديال سيد عبد الكريم الطبال اللي سمعنا شوية هذا، ونحاولو نستخرجو منها مع بعضنا الأسماء المضافة وما أضيف إليها. وخا

يلا هو شفشاون الخضراء، أرض العطر والأنغام، خيثار السواقي والحمام، عش البلابل، معبد الشعراء، موجات الظلال الخضر في صيف السأم، أسطورة الألوان، معجزة الرؤى والفن، فجر في متاهات الظلام. أعزائي، سمعتوا هنا أي شيء إضافة كاينة؟ قولوا لي تبارك الله ما ناقص خير. إوا نبداو باللولة. اللولة عندنا شفشاون الخضراء. الخضراء هذه غير النعت ديال شفشاون. شفشاون الخضراء كيف كنقولوا مراكش والحمراء، أو لا كنقولوا الدار البيضاء ياكم، أو لا كنقولوا طنجة العالية، طنجة العالية وبماليها ياكم. عندنا أرض العطر، سمعوا أرض أرضو أرض ديالاش، ما عرفنا أرض ديال الخير، أرض ماشي ديال الخير، ما عرفنا أرض ديالاش. إنما من نزدنا عليها العطري، في الحقيقة ماشي إحنا اللي زدنا، زادها سيدي عبد الكريم الطبال، ولا ديال تشهد الأرض، الأرض ديال العطر ياكم، أرض العطري. هنا شنو عندنا؟ عندنا أضفنا العطر لاش الأرض باش يولي عندنا معنى. كينا؟ ما عندي ما نتسالكم. إذن هذه واحدة من الإضافات اللي كينا فاش كينا في القصيدة. نعود نكملوا مع بعضنا. قيثار السواقي، القيثار يعني القيثارة كنقولوا ديال السواقي، وهنايا كاين السواقي الجمع ديال ساقية. هاد الجمع هذا ما وقفناش عليه، فغادي نستأذن منكم أننا ندوزو نشوفو إضافة أخرى إلى كينا تكون بسيطة وسهلة لنا. واخا يلا، عندنا عش البلابل. العش ديالاش؟ ديال البلابل. عرفتوا البلابل من طبيعة الحال هما هذيك الطيور المغردة، هذيك الطيور اللي عندها أصوات جميلة وكتغني. عشو العش بوحدو ما عرفناه العش ديالاش، يقدر يكون العش ديال الكناري، يقدر يكون العش ديال العندليب، يقدر يكون العش ديال الحمام، يقدر يكون ديال اليمام، ولكن ملي كنقولوا البلابلي

يعني العش ديال البلابل. شوفوا معايا، دائما هنا كتجي الكلمه نكره والكلمه الثانيه اللي كنضيفوا باش تفسر لينا كيكون عندها الالف واللام وكتكون عندها الكسره في النهايه. عش البلابل. اش اخر عندنا؟ عندنا معبد الشعراء. المعبد عرفته ياك؟ يعني بلاصه اللي كيتعبدوا فيها الناس. معبد الشعراء. المعبد ما عرفناه المعبد ديالاش، ولكن هنا ما عرفنا المعبد ديال الناس اللي كينتميو لاي ديانه.

ولكن هنايا لقيناه المعبد ديالش، المعبد ديال الشعراء، يعني ملي كيستلهموا الشعراء هذاك الصفاء ديالهم الروحي واللي كيخليهم يبدعوا. ومن بعد حنايا غادي نعاودوا نشرحوا ان شاء الله القصيده مع بعضنا. نزيدوا شويه لقدام، اش غادي نلقاو؟ عندنا موجات الظلال. ما معنى موجات الظلال؟ عندنا الموج كنقولوا وحده موجات او لا امواج، حتى في الدارجه كنقولوا الموج ولا كنقولوا حتى الموجات. اذا موجات الظلال.

الموجات ديالاش ديال الظلال، يعني ماشي غير ظل واحد، لماج هما تبارك الله مضفقه وحده من ورا الاخرى ديال الظل الظليل، فاين في مدينه الشاون. نزيدو حويجه واحده اخرى وبركه، عندنا شنو اخر هنايا؟ اسطورته كتعرفوا الاسطوره ياكم؟ الاسطوره هي بحال هذيك الخرافه اللي كتكون ماشي حتى حقيقيه، كيكون الخيال دار فيها ما بغى ياكم، كتكون هي ديك الخرافه ولا الحكايه القديمه اللي كتكون في اغلبها ماشي حقيقيه، كتكون داخل فيها الخيال مع الحقيقه. اسطوره اشنو؟ الشاون اسطوره الالوان. أسطورة الألوان يعني هذيك الحكاية العجيبة والغريبة نتاعت الألوان، الحكاية اللي كتخلي الواحد كيف كنقولوا حنايا فاتح فمه من الجمال ديالها. أعزائي، هذا كان تذكير باش قلنا بالمضاف والمضاف إليه اللي كنا شفنا شحال هادي. دابا إلا جات على خاطركم نعاودو نديرو واحد القراءة مع وقفات القصيدة، نحاولو نشرحو دابا المعاني ديالها. دابا حنا شفنا الجانب اللغوي ديالها، دابا نشوفو المعنى باش نحاولو نفهمو. هانتوما الشاعر سيدي عبد الكريم الطبال قال شفشاون الخضراء، بما معنى كيف هو شبه هاد المدينة ديالو؟ اش قال عليها؟ قال عليها انها خضراء. وعلاش؟ من طبيعة الحال لانها دايرين بها الجبال، وملي كيكونوا الجبال اشنو كيكون عندنا؟ دائما كيكون عندنا الخضرة والظل والماء تبارك الله وكل خير، ولا لا؟ شفشاون الخضراء. من بعد كلقاو كيقول ارض العطر والانغام. سمعتوا الارض ديالاش ديال العطر والانغام؟ وفعلا من غير ديك الانغام اللي كنسمعوا ديال الماء ديالها ديال الخرير ديال الماء، غير الماء ديالها ديال راس الماء بطبيعه الحال راه نغام. كاين حتى الانغام ديال الطيور اللي فيها، كاينين حتى الانغام ديالاش ديال الموسيقى الجميله ديالها، الموسيقى الاندلسيه ولا الحضره النسائيه. وشكون هذا اللي ماشي كتربو وكتشديه الحضرة الشونية؟ ولقينا كيقول قبل ما يهضر على الأنغام كيهضر على أرض العطر، الأرض اللي فيها العطر، من غير كوننا كون عندنا الأرض ديالنا والتراب ديالنا كنشمو فيه العطر اللي ما كاينة في بلاصة، ولكن هنا كيقصد به العطر راه ماشي غير عطر متخيل ولكن حتى راه حقيقي. الاشجار تبارك الله اللي دايره بالشاون كلها هي ملي كتكون مزهره وملي كتكون منوره راه كتشموا العطر في اي بلاصه حطيتوا بها رجليكم. ونزيدوا عاود نسمعوا شنو قال الشاعر. قال قيثار السواقي،

الحمام. باش شبه هنايا الصوت ديال السواقي السقيات ديال الماء ديال الشاون، شبهها بالجيتار. عرفتوا الجيتارة؟ ايوا شوفوا، شوفوا شحال كيحب هاد الشاعر المدينة ديالو. كي دايره هاد السواقي ديالها، الصوت ديال السواقي دايرين كي النغم ديال الجيتار. وماشي فقط غير سواقي، انما حتى الحمام ديال المدينة، لان كنلقاو كيقول قيثار السواقي هو الحمام. شوفوا هنايا واحد الحويجه اخرى هنا قالها، وهنايا الخيال اللي اللي كاين هنايا. وكتعرفوا ان الشاعر قلنا كيجوز ليه اللي ما كيجوز لغيره. كنلقاو كيقول عش البلابل. كيف وصف المدينه ديالو؟ قال بانها عش البلابل. علاش؟ لانها فعلا اعطتنا شعراء كبار ومغنيين كبار وفنانين كبار. ومني قلنا قال عش البلابل، فعلا راها وليدتها كلهما يا الاصوات ديالهم الجميله ماليه الامكنه ديالنا وكطربنا كنا، سواء شعرا ولا نترا ولا حتى في المسرح. وهنايا ما نساوش الفنانه ساميه اقريو والمواويل ديالها والادوار التمثيليه ديالها اللي كتحوز دائما الرضا ديال الجميع. من بعد كنلقاوه كيقول معبد الشعراء. هنا جعلها بحال شي بلاصه مقدسه، مكان كتعطي الشعراء اشنو ديك السكينه وداك الصفاء اللي كيخليهم يبدعوا اكثر. ثم كيقول عاود سيد عبد الكريم الطبال موجات الظلال الخضري. هنا كيهضر ماشي كاينه غير موجه وحده غير شويه ديال الظل، الامواج. وكتعرفوا ان الامواج هي اللي ما عندهاش النهايه، كي تكون موجه تبعها موجه تبعها موجه تبعها موجه، مره تكون كبيره مره تكون صغيره، ولكن الموج ما كيتقاضاوش. ونهار خلق ربي البسيطه، نهار خلق ربي البسيطه، والامواج دائما في حركه دائمه ما كيتقاضاوش. شوفوا هنا هذه الجماليه كيف رجع المدينه ديالو، رجعها كموجات ديال الظلال الخضر، موجات ديال الظل الخضر اللي ما كيتقاداش. وفاش وامتى؟ في صيف السام، ملي كيكون السام هو الواحد ملي كيكون ملي كيكون مل، ملي كيكون عيا، ملي كيكون كنقولوا حنا خاطرو ضيقت. موجات الظلال الخضر في صيف السام، في الصيف ديال في الصيف منين الواحد كيكون كي كنقولوا كيكون ضيق له، ضيق عليه صدره، وكيكون بحال الى فصل الصيف، عنده داك الصهد وديك الحر وديك العيا وداك التعب وما لاقيش الظل، راه فين في الشاون غادي يلقى امواج لا متناهيه من الظلال. ثم كنلقاو كيقول اسطوره الالوان. اسطوره الالوان هنا كي قلنا ان هذيك الخرافه او هذيك الحكايه العجيبه والغريبه باش بالجماليه ديالها. وفعلا اراكم كتشوفوا اللي مشى للشاون، اراكم غادي تعجبوا من هذاك التناسق والتناغم ديال الالوان ديالها، وهذاك ديك الاحساس الجميل اللي كتعطي الواحد وهو كيتجول ما بين الازقه ديالها والساحات ديالها، بحال وطاء الحمام ولا بحال الحوام ديالها القديمه. من بعد كنلقاوه كيقول معجزه الرؤى والفن. هنا شبهها بانها معجزه ديالها.

ديال الرؤية. يعني المعجزة بحال إلا كتحقق الرؤية، كنعرفوها أنها كيقولوا الحلم من الشيطان والرؤية من الرحمن. الرؤية هو داك الحلم الذي يتحقق، فهي معجزات الرؤى، ماشي غير رؤية واحدة، بزاف ديال الرؤيات، أنها حلم كيتحقق بمعجزة، ومعجزة حتى فنية، لأن كيقول معجزة الرؤى والفن، أنها معجزة فنية. من بعد كنلقاو كيقول فجر في متاهات الظلام، كيقول بأن الشاون هي الفجر في هذيك الحالات ديال الضياع، او ديال اللي كتكون مظلمة، يعني حتى ملي كتكون النفس ديالنا كتكون النفس ديالنا ضياقت، ولا ماشي ما كنكونوش على راحتنا، فالنظر للشاون او زيارة خفيفة للشاون كتخلينا نحسو بأن من بعد الظلام، وهذاك الظلام اللي كيبان كئيب وكيبان بأنه لا نهاية له، اش غادي تجي؟ غيجي فجر. فسعدات الشاون بوليدتها، وسعدات وليدات الشاون باش بها. أعزائي دابا ما بقى لي إيه لأنني نعطيكم التمارين ديال الحلقة الجاية، وإن شاء الله هاد التمارين غادي تكون كلمات من اللي استخرجناها مع بعضنا منش من القصيدة على الشاون، ولكن الكلمات اللي غنعطيكم أنا غنعطيكم الكلمات نكرة، وانتم ما غادي تضيفوا لها كلمة أخرى، وبغيتكم تغيروا لي المعنى باش ما نبقاوش دائما كندورو في نفس المعنى، خصنا نزيدو ننميو المخزون ديالنا اللغوي ديال اللغة العربية، ياكم؟ ما عندي ما نتسالكم. استخرجنا مع بعضنا أرض العطري، ياكم؟ إوا دابا بغيتكم هاد أرض ما ديروش ليا العطر، بغيتكم ديروا ليا ليها شي حاجة أخرى، ممكن تكون الارض ديال الاحلام، الارض ديال السلام، الارض ديال المحبه، الارض ديال الخير، ديروا ليا شي كلمه تكون زوينه، المهم انها تكون عندها ال ديالها. هنايا انا غنديرها لكم، ها هي هنا، ديروا ليا الكلمه وما تنساو ليش الكسره، خصها تكون لتحت لان قلنا الاضافه كتجي على هذا الشكل، متفقين؟ ما عندي ما نسالكم. هذه بالنسبه الكلمه الاولى ارض. عندنا الكلمه الثانيه كنا استخرجناها من القصيده، احنا لقينا شنو؟ عش البلابلي، العش ديال البلابل. دابا هنايا غادي ديروا ليا كلمه اخرى مع عش، يقدر يكون عش ديال الحمام، عش ديال اليمام، عش ديال العصافير، عش حتى ديال القلق، إذا عقلتوا عليه بالهرج هي، المهم أنكم ديروا لي كلمة تكون فيها الألف واللام باش تكون الإضافة صحيحة والكسرة في الأخير. أش أخر عندنا؟ أش أخر شفنا؟ شفنا موجات الظلال، ياكم؟ إوا تبارك الله راك ما غاديش تغلبكم الموج، موجات ديال شي حاجة، نتوما غادي تختاروا شنو؟ عندنا الكلمة الرابعة إن شاء الله وغتكون هي الأخيرة، غادي ندير لكم هنايا الأسطورة. أسطورة، تقدر تكون أسطورة الغناء، تقدر تكون أسطورة حتى ديال الرسم، تقدر تكون أسطورة ديال أي حاجة جات لكم البالكم، وخا فكرتوا فيها بالدارجة اكتبوها، المهم أننا مع بعضنا إن شاء الله غادي نصحوها ونوصلوا للمعنى الصحيح، وإن شاء الله ليها

0: يكون حتى لغويا مضبوط. أعزائي التمارين ديالكم هما هادو، ما بقى لي إلا أنني نودعكم على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، ودرس أخر جديد ومعلومة أخرى إن شاء الله عود أخرى مفيدة. حتى ذلك الحين إليكم تحياتي.
1: الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.